0: Bienvenue sur la radio Grisier-Vedan, 89, 87.8,
1: 92.4 FM. والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والراي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسى